0: صور يا جيرو صور. أيوة
1: يا دغن ساكي ساكي يلا مدرسة
0: ريك يارجو يارجو
1: شدنا شدنا شدنا شدنا شدنا شدنا شدنا